حشمت يجرك من يقنس وبلين دي وتوك ثوايتا خليو كسلو لو حشمت باستور نو ترسمتاو باستوريتا سام خمانتا.